الطبي عليه وعلى الآمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.